أنا من بيدري، وواصل برشلونة عرضه عفوا الهجومي إذ أضاف لامين يامال الهدف الرابع في الدقيقة 76 من ركلة حرة مباشرة نفذها ببراعة، ونجح فينورد في تقليص الفارق في الدقيقة 81 عن طريق سام شتاين الذي تابع عرضية من بورغاس داخل الشباك، لكن البديل غابرييل جيسوس سرعان ما عاد الفريق وعاد الفارق إلى 4 أهداف بعدما سجل الهدف الخامس لبرشلونة في الدقيقة 84 إثر رأسية خلفية متقنة عقب توزيعة من لامين يامال. طبعا عشاق برشلونة في كل أنحاء العالم فرحانين جدا بهذه النتيجة وهذا الافتتاح المبهر، وإن شاء الله برشلونة هي بطولة تأخذ دوري الأبطال في أوروبا.

قضت كلب واحدة، قضت كلب واحدة ممكن أن تترك أثرا يدوم العمر كله، خصوصا إذا كانت لطفل. في مكتب المحامية جمانة كيروز نفهم وجع العائلة، نعمل بسرعة لحمايتكم وإثبات الخطأ وتأمين التعويض الذي تستحقونه. عالجنا الكثير من القضايا بنجاح وبسرعة بدون طالة المعاناة. إذا ابنك أو ابنتك تعرضوا لعضة كلب لا تنتظروا، اتصلوا اليوم بالمحامية جمانة كيروز ودعوا خبرتنا تشتغل لكم. آخر تسوية لعضة كلب كانت 200,000 دولار، وللعلم أن معدل التسويات لعضة كلب في ميشيغان هو 69,168 دولار. اتصلوا بالمحامية جمانة كيروز 248-557-3645. كنديان ليزر بلس بإدارة سمر بطرس، الآن إزالة الشعر بالليزر، تاتو ريموفل، أجمل تاتو للحواجب. لدينا مدرسة لتعليم إزالة الشعر وبشهادة مصدقة، والسعر خاص جدا فقط 800 دولار كندي. أيضا إزالة الشعر لكل الجسم فول بادي هير ريموفل 150 دولار كندي. والآن عرض خاص مايكرو ديرما بريجن فيشل 60 دولار فقط. اتصلوا الآن بسمر بطرس 226-246-0133. هيلث بوينت فيزيكال ثيرابي. هل تعاني من آلام الظهر، الرقبة، الكتف أو الركبة؟ في هيلث بوينت فيزيكال ثيرابي نقدم لكم رعاية علاجية متميزة بجلسات فردية خاصة، هدفها مساعدتكم على الحركة بشكل أفضل والشعور بتحسن بسرعة أكبر. بإدارة الدكتور جاكوب ماتيا وجوليان ماتيا وكيفن ماتيا. يفتخر فريقنا الناطق باللغة الكلدانية بخبرة تزيد عن 10 سنوات في خدمة المجتمع وتقديم أفضل أساليب العلاج الطبيعي. نحن نقبل الميديكيت والميديكير ولا نحتاج إلى تحويل طبي لبدء العلاج، مع فروعنا العديدة ماونت كليمنز، ماكوم تاونشيب، وفرعنا الجديد في ستيرلينغ هايتس عند تقاطع شارع 17 مايل وراين رود. نقدم لكم جلسات علاج يدوي ومساج علاجي بالإضافة إلى تمارين وتمددات فعالة وأجهزة مريحة لتخفيف الألم واستهداف مصدره مباشرة. تصلوا اليوم بهيلث بوينت فيزيكال ثيرابي 586-983-8383 لكم الاستفادة من رعاية متخصصة تساعدكم على العودة لحياتكم الطبيعية. مايتي أنجلز للرعاية المنزلية. نحن ندرك أهمية بقاء أحبائكم آمنين مرتاحين مستقلين في منازلهم، لذلك نحن هنا في مايتي أنجلز لمساعدتكم. نقدم من خلال موظفين المخلصون الدعم في المهام اليومية، الاستحمام، ارتداء الملابس، إعداد الوجبات، إدارة الأدوية والكثير الكثير. التعاطف والمساعدة والاحترام الذي يستحقه أحبائكم. شرطنا الوحيد أن يكون لكم الميديكيت من ولاية ميشيغان. إذا كنت أنت أو أحد أحبائك بحاجة للمساعدة في المنزل، تصلوا بمايتي أنجلز للرعاية المنزلية. نؤمن أن الرعاية تبدأ من المنزل. نحن على الميل 14 وراين. اتصلوا بمايتي أنجلز 586-500-5595.

أصدقاء ومستمعي إذاعة صوت الغد، نستكمل أخبارنا الرياضية وخبرنا الآخر الرياضي عن هالاند. هالاند يقود مانشستر سيتي للفوز على بورتو في دوري الأبطال. استهل مانشستر سيتي الإنجليزي مشواره في دوري أبطال أوروبا بفوز ثمين على مضيفه بورتو البرتغالي بهدفين دون رد في الجولة الأولى من مرحلة الدورية. وتقمص النرويجي إيرلينغ هالاند دور البطولة بتسجيل هدفي مانشستر سيتي ليمنح فريق أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة القارية. افتتح هالاند التسجيل في الدقيقة 47 قبل أن يعود ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني ليحسم المواجهة لصالح الفريق الإنجليزي. ويسعى مانشستر سيتي لاستعادة حضوره القوي في دوري الأبطال وتعويض خروجه من النسخة الماضية عندما ودع المسابقة من دور 16 أمام ريال مدريد الإسباني بخسارته 1-5 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

0: حبيب الأرض.
1: أصدقاء ومستمعي دا صوت الغد، آخر أخبارنا الرياضية، ريال مدريد يبدأ دور الأبطال بثنائية هادية في شباك إنتر، حيث فاز ريال مدريد الإسباني على إنتر الإيطالية بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الأولى بمرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة مدريد. وجاء هدف ريال مدريد من أخطاء دفاعية ساذجة لدفاع وحارس مرمى إنتر. سجل هدفي ريال مدريد كيليان بابي في الدقيقة 14، ثم أضاف فيدريكو فالفيردي الهدف الثاني في الدقيقة 23، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الملكي 2-0. وفي الشوط الثاني قلص كارلوس جوستو لاعب إنتر النتيجة بتسجيل هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 77، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض 2-1. وبتلك النتيجة حصد ريال مدريد أول 3 نقاط له في رحلته بمرحلة الدوري ببطولة دوري أوروبا وأبطالها.

0: أخرى هو دائما تتحفنا المحامية القديرة والرائعة جمانة كيروز بأخبارها الرائعة، وحصلت الآن على تسوية لحادث سيارة لبوليس التأمين بمليون دولار، أي 100% لأحد موكليها. تهنئة خاصة من مؤسسة وإذاعة صوت الغد لمحاميتنا القديرة جمانة كيروز. المحامية جمانة كيروز 248-557-3645. ألف مبروك. الدكتور داود النجار، اختصاص بالأمراض الباطنية للبالغين والمسنين، علاج الضغط، الكوليسترول، السكر، أمراض القلب، أمراض الشيخوخة، أمراض الجهاز الهضمي، خبرة أكثر من 40 عاما في مختلف الاختصاصات. يشارك الدكتور داود النجار في خدمتكم الدكتور أنس أدوارد الشيخ والدكتورة ساندرا ناصر. نرحب بكم في عيادتنا الواقعة على 34580 ديكوندر والميل 15. اتصلوا بنا على 586-977-9066. الدكتور داود النجار 586-977-9066. طاهر سنتر لزراعة الشعر والسيد إيليا عمرقس، أشهر الأطباء الأتراك لزراعة الشعر، اللحية والحواجب، أسعار جديدة ومخفضة، خبرة أكثر من 15 سنة زراعة الشعر بدون ألم، بصيلة بصيلة، وفي أرقى مستشفيات تيوانا المكسيك، معالجة تساقط الشعر بالبلازما، أنجح عمليات التجميل وأطباء من المكسيك. طاهر سنتر والسيد إيليا عمرقس في سان دياغو 619-316-8770. لا تنسى طاهر سنتر 619-316-8770. المحامية نازل كبي، المحامية نازل كبي، خبرة أكثر من 25 عاما في الإصابة الشخصية وحوادث السيارات والسقوط، وأيضا النيرسينج هوم، حصلت على ملايين الدولارات لعملائها، تتحدث العربية والكلدانية، تحارب بشدة من أجل الحصول على حقوقكم. تصلوا بالمحامية نازل كبي على الرقم 248-526-7633. نحمي حقوقكم بعد أي حادث سيارة أو سقوط. نازل كبي 248-526-7633. بالم بلياردن كافيه، الآن الافتتاح الكبير لأحدث قاعة للبليارد. اقضوا أحلى الأوقات وأرقى الجلسات، عدد كبير جدا من البليارد والسنوكر والبليارد العادي، دومنا طاولي، ورق لعب، أكثر من 15 شاشة كبيرة للمباريات والأفلام تتحكم بها وأنت جالس في مكانك. ليكر، بير اند واين، قهوة، سموثي، أنواع المشروبات والمأكولات والسندويشات، اللاتو. نحن معكم من 12 ظهرا حتى الثانية صباحا. زورونا في أرقى موقع في ستيرلينغ هايتس، الميل 18.5 وفان دايك، 42108 فان دايك أفنيو، ستيرلينغ هايتس، موقف سيارات كبير جدا. بالم بليارد أند كافيه 586-580-2298. العقاري أيسر عويد من شركة ميشيغان هوم رويالتي جروب، بيع وشراء العقارات السكنية والتجارية، خبرة طويلة، يتكلم لغتكم. لشراء بيت الأحلام العقاري أيسر عويد 200 E Big Beaver Road تروي، اتصلوا بالعقاري أيسر عويد 248-946-1793.
1: I'm Wafik Avatar, and today I'm here to talk to you about AI can now create...

0: عن ابتلاء.
1: AI is not just a tool.
2: مستمعينا الأعزاء، لازلتم مع صوت الغد. ابقوا معنا مستمعينا حتى العاشرة، الإعلان في إذاعة صوت الغد الساهر المالح 586-381-9111.
3: أصدقاء ومستمعي إذاعة صوت الغد، الأخبار الصحية، أخبارنا الصحية تأتيكم دائما برعاية الدكتور ليث بطرس Family and Urgent Care. نبدأ خبرنا الصحي الأول، هل طول العمر يورث؟ دراسة تكشف ما يرثه أبناء المعمرين. يبدو أن طول العمر الاستثنائي لا يعتمد فقط على العادات الصحية ونمط الحياة، بل قد يحمل أيضا مكونا وراثيا ينتقل من الآباء إلى الأبناء، وفق دراسة جديدة نشرت في جامعة نيتورك أوبن. وسعى الباحثون إلى معرفة ما إذا كان أبناء الأشخاص الذين بلغوا أعمارا استثنائية يرثون بعض المزايا الصحية المرتبطة بطول العمر، أما أن الأمر يرتبط بشكل أكبر بالعادات والسلوكيات التي يتبعونها. وقالت عالمة الوراثة صوفيا ميلمان من كلية ألبرت أينشتاين للطب في برونكس بنيويورك، أردنا معرفة ما إذا كانوا ينقلون صحتهم الجيدة وطول عمرهم إلى أبنائهم. وحلل ميلمان وزملاؤها بيانات ثلاث دراسات طويلة مستقلة شملت أكثر من 2300 شخص من أبناء المعمرين، إلى جانب أكثر من 1700 مشارك من أبناء أشخاص لم يعيشوا أعمارا طويلة. وشكلت هذه المجموعة الضابطة للمقارنة. أظهر التحليل أن أبناء المعمرين في الدراسات الثلاث كانوا أقل عرضة للوفاة مقارنة بأفراد المجموعة الضابطة، كما انخفض لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم. وأظهرت دراسات من الدراسات الثلاث انخفاضا أيضا في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. وكانت الفروق لافتة، إذ انخفض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى أبناء المعمرين بنسبة 32%، وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 33%، بينما تراجع خطر الوفاة بنسبة 42% مقارنة بأفراد المجموعة الضابطة. ولم تقتصر الفوائد على انخفاض المخاطر، بل بدا أن بعض المشكلات الصحية المرتبطة بالتقدم في العمر تظهر لدى أبناء المعمرين في سن متأخرة، فقد تأخر ظهور ارتفاع ضغط الدم لديهم بنحو 5 سنوات، كما تأخرت الوفيات بنحو 3 سنوات مقارنة بالمجموعة الضابطة. وتشير الدراسة في المحصلة إلى أن سر طول العمر قد لا يكون موجودا بالكامل فيما نفعله خلال حياتنا، بل قد يبدأ جزئيا في الجينات التي نرثها من آبائنا من دون أن يلغي ذلك الدور الحاسم لنمط الحياة والعوامل البيئية في تحديد الصحة والعمر.

0: دائما تتألق المحامية القديرة جمانة كيروز في مكتبها العامر وكادرها الممتاز من المحامين الأكفاء، وها هي مرة أخرى تحصل لموكلها في حادث سيارة على تسوية بمبلغ 1,850,000 دولار من بوليس التأمين بمليوني دولار. اليوم 9 من سبتمبر أيلول 2026، المحامية جمانة كيروز، عنوان التألق، اتصلوا بها على الرقم 248-557-3645. ألف مبروك من كادر إذاعة صوت الغد.
1: أرام فاين جولري بإدارة هيثم رسن. إذا كنتم تبحثون عن الثقة بالتعامل والذوق الرفيع وعمل الأوردرات الخاصة من خواتم الألماس والأسماء بكل اللغات، فما عليكم سوى زيارة مجوهرات أرام على الميل 17 وادي كويندر مجاور بانك أوف أمريكا 2127 17 ميل رود سترلينغ هايتس. زورونا وسوف تجدون أحلى المصوغات من كافة العيارات ومن مختلف المناشئ العالمية. مجوهرات أرام 586-722-7823.
2: أعزائي أبناء الجالية العربية والشرق أوسطية، هل لديكم ضائقة مالية من دفعات العقار؟ هل ترغبون بعرض العقار للبيع بواسطة الشورت سيل؟ هل تريدون شراء بيت جديد أو أحسن من بيتكم الحالي؟ هل لديكم قروض عقارية واستثمارية وتريدون النصائح لكيفية التعامل مع هذه القروض وتخفيض الدفعات الشهرية؟ الاتصال الآن مع أصحاب الخبرة والثقة في القروض وشراء وبيع العقارات، والسؤال عن جابي أو سالي 248-737-9500. Palladium Financial Mortgage Broker Strathmore Realty Real Estate Broker 248-737-9500. خبرة عشرات الأعوام في تخمين قيمة وبيع وشراء العقارات، وكذلك توفير القروض في نفس المكتب. رقم الإجازة NMLS number 128686. We focus on saving you money. We say what we do and we do what we say. 248-737-9500. 248-737-9500.
1: أرجنت كير والدكتور ليث بطرس، الحاصل على شهادة البورد الأمريكي في طب العائلة وحاصل على شهادة البورد العربي في طب الأطفال، وانضمت إلى العيادة الدكتورة لينا طلال منصور في العيادة علاج السكر، الضغط، الكوليسترول وأمراض القلب، فحوصات الجرين كارد والسيتيزن، ولدينا الآن فحوصات كورونا. يقبلون كل أنواع التأمين. نحن معكم من 9 صباحا حتى 9 مساء، من الاثنين حتى الجمعة، ومن 9 حتى 6 مساء السبت، ومن 10 حتى 4 مساء الأحد. نحن على الميل 17 وماوند 5843 17 ميل رود سترلينغ هايتس. اتصلوا بدكتور ليث بطرس على الرقم 586-722-7741.

0: أصدقاء ومستمعي إذاعة صوت الغد، نستكمل أخبارنا الصحية. عطش منتصف الليل، أسباب صادمة قد تكشف مشكلة صحية خفية. يمكن أن يكون استيقاظك عطشان ليلا أمرا مزعجا، خاصة عندما عندما تكون نايم بنومة هنية. وهذه مشكلة شائعة، غالبا ما تنبع من عوامل كالجفاف، الطقس الحار، وقد تعود أيضا لأدوية معينة تتناولها أو تغييرات هرمونية. رغم أن الحفاظ على ترطيب جيد خلال النهار يساعد على تخفيف هذا العرض المزعج، من المهم إخبار طبيبك إذا كان عطشك مفرطا أو مستمرا، إذ قد يكون علامة على السكري أو اضطراب مناعي ذاتي آخر. الجفاف، يحدث الجفاف عندما تفقد سوائل أكثر مما تتناوله، وقد يحدث ذلك نتيجة التعرق أو ممارسة الرياضة في الخارج بطقس حار دون شرب كمية كافية من الماء. فالتعرق يقلل الماء في مجرى الدم والخلايا، ما يؤدي إلى انخفاض حجم الدم وانكماش الخلايا، ويتفاقم هذا التأثير إذا لم تشرب كمية كافية من السوائل. من علامات الجفاف الشائعة العطش والبول الأصفر الداكن وقلة التبول والإرهاق. وقد يسهل تفويت هذه الإشارات خلال يوم مزدحم ما قد يفسر شعورك بعطش مفاجئ ليلا. عوامل بيئية، يمكن للطقس القاسي سواء كان باردا أو حارا أن يزيد من عطشك، فالهواء البارد يسحب الرطوبة من جلدك ورئتيك، ما يؤدي لفقدان السوائل، بينما يحبس الطقس الحار الحرارة في جسمك، ما قد يسبب الجفاف أيضا. وفي الأجواء الرطبة لا يتبخر العرق بكفاءة، فيتعرق جسمك أكثر لتبريد نفسه، ما يؤدي لفقدان مزيدا من السوائل. أما الأدوية، يمكن لأدوية معينة تسبب شعورا بالعطش، كما تزيد مدررات البول من كمية البول عبر تعزيز إفراز الصوديوم والماء، ما يخل بتوازن السوائل والأملاح ويؤدي إلى الجفاف وزيادة العطش. أيضا عارض آخر، انقطاع النفس أثناء النوم. يتميز انقطاع النفس أثناء النوم بالتنفس عبر الفم مفتوحا، ما قد يجفف الفم ويؤدي إلى فقدان الرطوبة، وما قد يسبب جفافا. وقد يجعلك جفاف الفم وحده تشعر بالعطش، وإذا لم تشرب كمية كافية من الماء خلال النهار فقد تشعر بالعطش أيضا ليلا. هناك بعض الطرق لتقليل احتمالية شعورك بالعطش ليلا، منها اتباع نظام غذائي متوازنا يحافظ على استهلاك الصوديوم ضمن المستويات الموصى بها، وتجنب الإفراط في الأطعمة المالحة ليلا، إلى جانب الحفاظ على ترطيب جيد عبر شرب السوائل بانتظام طوال اليوم. وبهذا راح تكون عطش منتصف الليل يتخفف عليك وتتخلص منه وتنام نومة هنية.
1: From the law offices of Jumana Kairu Studio, this is Sina Radio, CINA 102.3 FM, Windsor, Detroit, on the Sina Radio app and at radiosina.com, a service of the Sina Radio Group.
2: المحامية جمانة كيروز المحلفة أمام المحكمة الأمريكية العليا The United States Supreme Court 248-557-3645.
3: مستمعينا الأعزاء، الساعة الآن هي 9:00، ابقوا معنا مستمعينا حتى 10:00 ليلا. وللإعلان في إذاعة صوت الغد ساهر المالح 586-381-9111، ابقوا معنا مستمعينا الأعزاء.
0: لا تخبئوا ضحكتكم فهي سر جمالكم. حافظوا على أسنانكم وابتسموا بثقة. ما عليكم إلا زيارة عيادة الدكتورة رنا عزو، تسعى دائما بتقديم العناية الفائقة والرعاية اللطيفة عالية الجودة وبلمسة شخصية منها.
4: إليت دنتستري وطبيبة الأسنان رنا عزو، دكتورة في طب وجراحة الأسنان، تجميل الأسنان، تبييض الأسنان بالليزر، عمل الجسور الثابتة والمتحركة، تقويم الأسنان، زرع الأسنان، تقبل معظم أنواع التأمين والميديكيت، لديها أحدث الأجهزة الجديدة، طبيبة الأسنان رنا عزو، والآن في عيادتنا الجديدة الواسعة الواقعة على 208315 ماير رود ستيرلينغ هايتس، مقابل عيادتنا القديمة ومقابل
5: مطعم ونادي الكهف، وأيضا معجنات معتوق في نفس البلازا.
0: استمتعوا بصحة أسنانكم وجمال ابتسامتكم.
4: 586-275-2021 المحامية نازل قبي، المحامية نازل قبي، خبرة أكثر من 25 عاما في الإصابة الشخصية وحوادث السيارات والسقوط، وأيضا النيرسينج هوم، حصلت على ملايين الدولارات لعملائها، تتحدث العربية والكلدانية، تحارب بشدة من أجل الحصول على حقوقكم. تصل بالمحامية نازل قبي على الرقم 248-526-7633. نحمي حقوقكم بعد أي حادث، سيارة أو سقوط. نازل كابي 248-526-7633. خدمة لأبناء الجالية العزيزة، تم افتتاح العيادة الثانية والجديدة للدكتور ليث بطرس على الميل 16 4321 مترو باركوي، للأيام الاثنين، الثلاثاء، الخميس والجمعة، من 9 صباحا وحتى 3 مساء. وأيضا العيادة الجديدة لإزالة الشعر والتجاعيد والبقع وشد البشرة بالليزر. 586-275-2225.

أصدقاء ومستمعي إذاعة صوت الغد، نستكمل أخبارنا الصحية. أخبارنا الصحية، خبرنا عن ماذا يجعل كل عضو في جسمنا سعيد. عندنا القلب، شنو اللي يسعده؟ القلب يسعده المشي يوميا. أما الدماغ فينسعد بالنوم الجيد. العظام تنسعد بالتعرض لأشعة الشمس. التنفس العميق يسعد الرئتان، وتعلم مهارات جديدة تسعد الجهاز العصبي. أما الصحة النفسية فتنسعد بقضاء وقت مع من نحب. النوم في وقت ثابت رح يسعد الساعة البيولوجية في جسمنا وفي دماغنا. الكليتان تنسعد وتفرح بشرب كمية كافية من الماء. أما جهازنا المناعي فيفرح وينسعد بإضافة الثوم إلى الطعام. وأخيرا سعادة العين بأخذ فترات راحة من الشاشة. أسباب الشيب المبكر، هناك نشوف مرات شباب ولكن عندهم الشعر البلاتيني أو الشعر اللي بيه شيب. نتساءل ونقول شنو أسبابه؟ احتمال كلش كبير السبب الأول والرئيسي هو الوراثة، أو هناك سبب آخر اللي هي أمراض المناعة الذاتية. التدخين أيضا من أسباب الشيب المبكر، ونقص بعض الفيتامينات والمعادن تسبب الشيب المبكر. احتمال عندهم اضطرابات في الغدة الدرقية، إما تكون خاملة وإما تكون غدة هايبر. وأخيرا استخدام مفرط للمواد الكيميائية، الصبغ والشغلات اللي هي تؤدي إلى الشيب المبكر. 7 عادات صحية للشعر، دائما نقول تاج المرأة هو شعرها. هناك 7 عادات صحية للشعر حتى نحافظ على هذا التاج اللي تحمله كل امرأة. نشرب الكثير من الماء.

كفر لشعرنا أو حتى نقدر ننام على مخاديد ووسادات ستان. ما نغسل شعرنا يوميا لأنه راح يفقد الزيوت المفيدة في فروة الرأس. ندلك دائما فروة رأسنا لمدة 5 دقائق، نسوي مساج حتى كل الدم يمشي بكل فروة الرأس وتتنشط البصيلات، بصيلات الشعر. وبهذه العادات الصحية راح نحافظ على شعر لامع صحي وتكونين ملكة بشعرك. طبعا دائما نذكر ونقول أخبارنا الصحية تأتيكم برعاية دكتور ليث بوترس Family and Urgent Care، وأيضا منشورة موجودة على صفحة إذاعتكم إذاعة صوت الغد. أتمنى لكم والعوائلكم، وأقول صحة وسلامة للجميع.

0: دائما تتألق المحامية القديرة جمانة كيروز في مكتبها العامر وكادرها الممتاز من المحامين الأكفاء، وها هي مرة أخرى تحصل لموكلها في حادث سيارة على تسوية بمبلغ 1,850,000 دولار من بوليس التأمين بمليوني دولار. اليوم 9 من سبتمبر أيلول 2026، المحامية جمانة كيروز، عنوان التألق اتصلوا بها على الرقم 248-557-3645. ألف مبروك من كادر إذاعة صوت الغد.
1: أرام فاين جولري بإدارة هيثم رسن، إذا كنتم تبحثون عن الثقة بالتعامل والذوق الرفيع وعمل الأوردرات الخاصة من خواتم الألماس والأسماء بكل اللغات، فما عليكم سوى زيارة مجوهرات أرام على الميل 17 وادي كويندر مجاور بانك أوف أمريكا 2127 17 ميل رود ستيرلينغ هايتس. زورونا وسوف تجدون أحلى المصوغات من كافة العيارات ومن مختلف المناشئ العالمية. مجوهرات أرام 586-722-7823.
2: أعزائي أبناء الجالية العربية والشرق أوسطية، هل لديكم ضائقة مالية من دفعات العقار؟ هل ترغبون بعرض العقار للبيع بواسطة الشورت سيل؟ هل تريدون شراء بيت جديد أو أحسن من بيتكم الحالي؟ هل لديكم قروض عقارية واستثمارية وتريدون النصائح لكيفية التعامل مع هذه القروض وتخفيض الدفعات الشهرية؟ الاتصال الآن مع أصحاب الخبرة والثقة في القروض وشراء وبيع العقارات، والسؤال عن جابي أو سالي 248-737-9500. Palladium Financial Mortgage Broker Strathmore Realty Real Estate Broker 248-737-9500. خبرة عشرات الأعوام في تخمين قيمة وبيع وشراء العقارات، وكذلك توفير القروض في نفس المكتب. رقم الإجازة NMLS number 128686. We focus on saving you money. We say what we do and we do what we say. 248-737-9500. 248-737-9500.
1: Family Urgent Care والدكتور ليث بطرس، الحاصل على شهادة البورد الأمريكي في طب العائلة وحاصل على شهادة البورد العربي في طب الأطفال، وانضمت إلى العيادة الدكتورة لينا طلال منصور في العيادة علاج السكر، الضغط، الكوليسترول وأمراض القلب، فحوصات الجرين كارد والسيتيزن، ولدينا الآن فحوصات كورونا. يقبلون كل أنواع التأمين. نحن معكم من 9 صباحا حتى 9 مساء، من 2 حتى الجمعة، ومن 9 حتى 6 مساء السبت، ومن 10 حتى 4 مساء الأحد. نحن على الميل 17 وماوند 5843 17 ميل رود ستيرلينغ هايتس. اتصلوا بدكتور ليث بطرس على الرقم 586-722-7741.

أصدقاء ومستمعي إذاعة صوت الغد، بعد هذه الأغنية الرائعة من أنغام الإحساس الصوت والكلمات، نجي إلى فقرة هل تعلم أن سامسونج تعني بالكورية ثلاث نجمات، وقد اختارها المؤسس لي بيونغ تشول ليعبر عن رؤيته لشركة كبيرة وقوية ومتألقة للأبد، حيث يرمز الرقم ثلاثة إلى القوة والوفرة، بينما ترمز النجوم إلى السطوع والرفعة والدوام، وفقا لتفسير شركة سامسونج لتسميتها. وهل تعلم أن الولايات المتحدة لم تكن لها لغة رسمية منذ تأسيسها، رغم أن الإنجليزية كانت اللغة السائدة بحكم الواقع، ولم يسبق لأي رئيس أمريكي أن جعل الإنجليزية لغة رسمية للبلاد، إلا أن وقع دونالد ترامب في 1 مارس 2025 أمرا بذلك، ليصبح أول رئيس يعين الإنجليزية لغة رسمية للبلاد على المستوى الفيدرالي. أيضا هل تعلم أنه من الممكن معرفة مستوى ذكاء أي شخص ببساطة من خلال مراقبة جودة الأسئلة التي يطرحها، فالأذكياء يتميزون بقدرتهم على طرح أسئلة عميقة تفتح آفاقا جديدة للتفكير، لأن السؤال الجيد يقود دائما إلى فهم أعمق وحلول أكثر إبداعا، بينما الأقل ذكاء غالبا ما يكتفون بأسئلة سطحية لا تضيف الكثير.

0: حرام فاين جولري بإدارة هيثم رسن. إذا كنتم تبحثون عن الثقة بالتعامل والذوق الرفيع وعمل الأوردرات الخاصة من خواتم الألماس والأسماء بكل اللغات، فما عليكم سوى زيارة مجوهرات أرام على الميل 17 وادي كويندر مجاور بنك أوف أمريكا 2127 17 ميل رود ستيرلينغ هايتس. زورونا وسوف تجدون أحلى المصوغات من كافة العيارات ومن مختلف المناشئ العالمية. مجوهرات أرام 586-722-7823.
1: هيلث بوينت فيزيكال ثيرابي. هل تعاني من آلام الظهر، الرقبة، الكتف أو الركبة؟ في هيلث بوينت فيزيكال ثيرابي نقدم لكم رعاية علاجية متميزة بجلسات فردية خاصة هدفها مساعدتكم على الحركة بشكل أفضل والشعور بتحسن بسرعة أكبر. بإدارة الدكتور جاكوب ماتيا وجوليان ماتيا وكيفن ماتيا. يفتخر فريقنا الناطق باللغة الكلدانية بخبرة تزيد عن 10 سنوات في خدمة المجتمع وتقديم أفضل أساليب العلاج الطبيعي. نحن نقبل الميديكيت والميديكير ولا نحتاج إلى تحويل طبي لبدء العلاج. مع فروعنا العديدة ماونت كليمنز، ماكوم تاونشيب، وفرعنا الجديد في ستيرلينغ هايتس عند تقاطع شارع 17 ميل وراين رود، نقدم لكم جلسات علاج يدوي ومساج علاجي بالإضافة إلى تمارين وتمددات فعالة وأجهزة مريحة لتخفيف الألم واستهداف مصدره مباشرة. اتصلوا اليوم بهيلث بوينت فيزيكال ثيرابي 586-983-8383 لحجز موعدكم والاستفادة من رعاية متخصصة تساعدكم على العودة لحياتكم الطبيعية. مليون ونصف المليون دولار، جميل وجميل جدا، وبفضل الله وجهود فريق المحاماة في مكتب جمانة كيروز للمحاماة تمكننا من تحصيل تسوية بقيمة 1.5 مليون دولار من أصل بوليس التأمين بمبلغ 500,000 دولار وأمبريلا بمبلغ 1,000,000 دولار، أي حصلنا على 100% من أصل البوليسة لعميل تعرض لإصابة في حادث سير. نعم العدالة تتحقق وكرامة المتضرر تصان، حقوقكم هي غايتنا. مكتب جمانة كيروز للمحاماة 248-557-3645.

0: مستمعينا الأكارم، أنتم مع صوت الغد، ابقوا معنا مستمعينا حتى العاشرة ليلا.
1: أصدقاء ومستمعي إذاعة صوت الغد، نستكمل هل تعلم الحصول على نوم عميق لمدة 7 إلى 9 دقائق يزيد إفراز هرمون النمو بنسبة تصل إلى 70%؟ هذا يسرع تعافي العضلات ويحسن الأداء البدني. كما أظهرت دراسات أن النوم الجيد يحسن الذاكرة والانتباه ويقلل الأخطاء الذهنية بنسبة 30% في المهام المعقدة. إذن النوم جدا مفيد وأيضا يسرع تعافي العضلات ومفيد للدماغ، يطور المهارات، يريح الدماغ. إن نوبات الغضب والانفجارات السريعة قد تكون ناتجة عن خلل هرموني اللي هو هرمون السيروتونين، فقد كشف بحث في نيروسايكو فارماكولوجي يعانون إنه المصابين بالاضطراب الانفجاري المتقطع هذول يعانون من انخفاض هذا الهرمون المسؤول عن السعادة والتحكم بالمشاعر. هذه ما كانت في جعبتنا لهذا اليوم من فقرة هل تعلم؟

مستمعينا الأعزاء، ابقوا مع صوت الغد للإعلان في إذاعة صوت الغد. سهر المالح 5863819111، ابقوا معنا مستمعينا. إليك أكتب، إليك أكتب يا برنسيسة الحب والغزل، يا سيدتي أيتها الرقيقة الشفافة ناعمة الخدين، يا ساحرة العيون اسحريني بنظراتك، فعيناك العسليتان تأسرانني ويغار منهما القمر. دعيني أغرق في بحر غرامك، يكفيني أن أكتب لك أجمل أشعار الحب والغزل. في قربك يا سيدتي أمان ودفء وحنان يجذبني، إليك أكتب بكل حروف العشق وأسطر لك أحلى قصائد الحب. كلماتي لك يا برنسيسة سحر يليق بأجمل النساء، سحر يليق بوردتي مرمري وسيدتي.

0: العقاري رياض منصور من شركة سينشري 21 لبيع وشراء الدور والمحلات التجارية، خبرة أكثر من 20 عاما في هذا المجال. اتصلوا بالعقاري رياض منصور 586-321-0700.
1: دائما تتألق المحامية القديرة جمانة كيروز في مكتبها العامر وكادرها الممتاز من المحامين الأكفاء، وها هي مرة أخرى تحصل لموكلها في حادث سيارة على تسوية بمبلغ 1,850,000 دولار من بوليس التأمين بمليوني دولار. اليوم 9 من سبتمبر أيلول 2026. المحامية جمانة كيروز، عنوان التألق، اتصلوا بها على الرقم 248-557-3645. ألف مبروك من كادر إذاعة صوت الغد.
0: أوك بارك أوتوسيل وابن الجالية السراب المالح لكافة أنواع السيارات وبكافة الموديلات تجدونها في أوك بارك أوتوسيل، حيث الخدمة والسعر المناسب. زوروهم على 13900 الميل الثامن في أوك بارك بين كولج وغرينفيلد. اتصلوا بأوك بارك أوتوسيل على 248-548-2222. اذكروا الإعلان واحصلوا على خصم خاص.

0: مستمعينا الأعزاء، لازلتم مع صوت الغد للإعلام في إذاعة صوت الغد الساهر المالح 586-381-9111 على الهواء 586-825-2015. برامج إذاعة صوت الغد تأتيكم من الاثنين حتى الجمعة، من الاثنين حتى الخميس في 12 ظهرا، الجمعة 11 صباحا، إضافة إلى برامجنا المسائية في 7 وحتى 10 ليلا. قم معنا مستمعينا الأعزاء. سويت حادث سيارة؟
1: خليك ويا محمد زاهير.
0: صارت لك مشكلة قانونية؟
1: روح على محمد زاهير.
0: عندك قضية ومحتاج محامي؟
1: ما يفيدك غير محمد زاهير.
0: شو كله محمد زاهير؟
1: يقول أبو المثل أنت الخبز الخبازة، هذول عندهم خبرة ويعرفون شلون يطلعوك مثل الشعرة من العجين.
0: اتصلوا بمكتب المحاميان أحمد ومحمد زاهير على الرقم 248-281-6299. الاستشارات مجانية ويتحدثون لغتكم.
2: مكتب HTM للحسابات وتحضير الضرائب لتنظيم حساباتكم وعمل الضرائب، تدقيق الضرائب الخاصة وأيضا الشركات والأعمال، عمل البيرول، تأسيس الشركات. اتصل بالمحاسب القانوني وليد حداد والمحاسب غسان قزشمعون. زوروهم على 3685 والميل 15 وراين في ستيرلينغ هايتس 586-825-0291
0: مايتي أنجلز للرعاية المنزلية. نحن ندرك أهمية بقاء أحبائكم آمنين مرتاحين مستقلين في منازلهم، لذلك نحن هنا في مايتي أنجلز لمساعدتكم. نقدم من خلال موظفين المخلصون الدعم في المهام اليومية، الاستحمام، ارتداء الملابس، إعداد الوجبات، إدارة الأدوية والكثير الكثير. التعاطف والمساعدة والاحترام الذي يستحقه أحبائكم شرطنا الوحيد أن يكون لكم الميديكيد من ولاية ميشيغان. إذا كنت أنت أو أحد أحبائك بحاجة للمساعدة في المنزل، تصلوا بمايتي أنجلز للرعاية المنزلية. نؤمن أن الرعاية تبدأ من المنزل. نحن على الميل 14 وراين. اتصلوا بمايتي أنجلز 586-500-5595. تم افتتاح الفرع الثاني لمد ماسترز فارماسيز على الميل 15 وراين مجاور دريم ماركت. ساوثفيلد فينورال هوم بإدارة نبراس حنا وأنثوني يونو، نخدمكم في كافة الكنائس والمقابر في ميشيغان وكافة الولايات الأمريكية. خدمة ممتازة من لحظة الوفاة لحين انتهاء مراسيم الدفن. أسعارنا مناسبة. نعلن عن المتوفين في وسائل الإعلام والإذاعات، نتكلم العربية والكلدانية. زورونا في الفرع الرئيسي على الميل 12 وساوثفيلد 248-569-8080 والفرع الثاني على الميل 17 وراين ستيرلينغ هايتس 586-275-0429. مستمعينا الأعزاء، للإعلان في إذاعة صوت الغد تصل بساهر المالح 586-381-9111. برامج صوت الغد تأتيكم من الاثنين حتى الجمعة، من الاثنين حتى الخميس في 12 ظهرا، الجمعة 11 صباحا، الفترة الثانية في 7 حتى 10 ليلا.

مستمعينا الأكارم، لم يبقى من وقتنا إلا القليل، سنترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم يوم غد في الظهيرة. كان معكم صديقكم الساهر المالح.

0: and the law offices of Jumana Kairu Studio. This is CINA Radio, CINA 102.3 FM, Windsor, Detroit, on the CINA Radio app and at radiocina.com, a service of the CINA Radio Group.
1: المحامية جمانة كيروز المحلفة أمام المحكمة الأمريكية العليا The United States Supreme Court 248-557-3645.

تحية طيبة، أسعد الله أوقاتكم مستمعي راديو سينا بكل خير، وأهلا بكم في نشرة أخبار العاشرة مساء، تأتيكم عبر 102.3 FM وتقدمها لكم وفاء القديمي. أهلا ومرحبا بكم. في أولى أخبارنا لهذه الساعة، طهران توسع حرب الناقلات، وواشنطن تواصل حملتها لعزل إيران اقتصاديا. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم بأن 4 مقذوفات مجهولة ضربت سفينتين على بعد 4 أميال بحرية إلى الغرب من خصب في سلطنة عمان. وكان الحرس الثوري قد أعلن توسيع نطاق المنطقة المحظورة التي يمنع على السفن دخولها من دون تنسيق مع طهران، وذلك بعد أن أعلن أمس بأنه هاجم سفينتين أمريكيتين و8 ناقلات نفط في الخليج، ردا على هجوم الأربعاء الذي استهدف 5 ناقلات نفط إيرانية. ومن جهتها، ذكرت الحكومة الأمريكية بأنها فرضت عقوبات جديدة على شركات وأفراد يدعمون جماعة حزب الله اللبنانية وحلفاء آخرين لإيران في الشرق الأوسط، في وقت تكثف فيه حملتها لعزل إيران اقتصاديا. وتأتي أحدث العقوبات في إطار عملية الإقصاء الاقتصادي من جانب وزارة الخزانة التي أعلن عنها لأول مرة في 24 من أغسطس، وتهدف لقطع إيرادات تستخدمها طهران لتمويل الحرب وصناعة الصواريخ وتنفيذ هجمات إلكترونية ودعم الحرس الثوري. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان بأن إجراءات اليوم التي اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها تستهدف كيانات وأفراد في العراق والإمارات ولبنان وتركيا. تقول واشنطن بأنهم يدعمون كتائب حزب الله الجماعة العراقية شبه العسكرية تحت قيادة الحرس الثوري الإيراني وحزب الله في لبنان. صرح زعيم حزب المحافظين الكندي بيير بولييف بأن كندا تملك المقومات التي تؤهلها لتصبح أغنى دولة في العالم. وأوضح خلال مقابلة صباح اليوم الخميس مع شبكة CNBC بأنه يدعم تجارة خالية من الرسوم بين كندا والولايات المتحدة. وأشار إلى أن كندا تتمتع بسواحل واسعة واحتياطيات كبيرة من النفط، إضافة إلى صادرات البوتاس ومساحات زراعية واسعة. وقال بأن هذه الموارد تمنح كندا إمكانات اقتصادية ضخمة يمكن استغلالها بصورة أكبر، ودعا إلى خفض الضرائب وتقليص مدة الحصول على التصاريح اللازمة للمشروعات. وطالب بولييف بتحرير القطاع الخاص من القيود بهدف زيادة الاستثمار والنمو الاقتصادي. كما أكد بأن إلغاء الرسوم الجمركية سيعود بالفائدة على كندا وعلى الولايات المتحدة معا. وتأتي تصريحات بولييف وسط تصاعد الحرب التجارية بين كندا والولايات المتحدة مع فرض البلدين رسوما على مجموعة من السلع. تشهد منطقة ديترويت غدا الجمعة سلسلة من مراسم إحياء الذكرى 25 لهجمات 11 من سبتمبر التي أودت بحياة حوالي 3000 شخص. ومن أبرز الفعاليات التي ستقام مراسم تأبين في نصب الحرب في جروس بوينت فارمز التي ستبدأ عند الساعة 8:30 صباحا، وتتضمن الوقوف دقيقة صمت تكريما للضحايا. كما تنظم مكونات وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في ديترويت مراسم تذكارية تبدأ عند الساعة 8:46 صباحا، التوقيت الذي اصطدمت فيه الطائرة الأولى ببرج مركز التجارة العالمي، وذلك بمشاركة طائرات تابعة للوزارة في تحليق استعراضي، وبحضور عضو الكونغرس والمرشح الجمهوري لمنصب حاكم ميشيغان جون جيمس كأحد المتحدثين. وتقام أيضا مراسم في قاعدة سيلفريدج للحرس الوطني الجوي، حيث سيكون الناجي من هجمات 11 من سبتمبر ومؤسس صندوق ميشيغان ريمبرز 9/11 باتريك أندرسون المتحدث الرئيسي. أما في كانتن تاونشيب ستبدأ مراسم إحياء الذكرى عند الساعة 9:30 عند نصب المحاربين القدامى في هيريتج بارك. وتأتي هذه الفعاليات بالتزامن مع الذكرى 25 لهجمات 11 من سبتمبر التي وقعت عام 2001 والتي استهدفت مركز التجارة العالمي والبنتاغون، وتحطمت خلالها طائرة الرحلة 93 في بنسلفانيا.
لقي شاب من مقاطعة مكوم يوم الثلاثاء الماضي مصرعه بعد تعرضه لصاعقة برق في فلوريدا. وعثر على شاب من بلدة شلبي يبلغ من العمر 20 عاما فاقدا للوعي ولا يستجيب. كان ذلك على ممر للمشاة خلف فندق في منطقة رقم 700 من شارع بلوم في مقاطعة أسايولا في فلوريدا. وذلك بعد أن شاهد أشخاص صاعقة برق تضرب المنطقة المجاورة. وذكر مكتب مأمور مقاطعة أسايولا بأن أشخاصا تواجدوا في الموقع حاولوا إجراء الإنعاش القلبي الرئوي إلا أنه أعلن عن وفاته لاحقا. وحدد مكتب المأمور هوية الشاب على أنه ماثيو جينكنز. وأكد الطبيب الشرعي بأن وفاته نجمت عن صعق كهربائي ناتجا عن صاعقة برق، وصنفت الوفاة على أنها حادث عرضي. كشف عن هوية ضحية حادث إطلاق النار المميت الذي وقع أمس الأربعاء في متجر للملابس في مدينة ديترويت. وسيتم تشييع جثمان علي وسام عون البالغ من العمر 27 عاما غدا الجمعة في مدينة ويستلاند، وذلك وفقا لإعلان صادر عن المعهد الإسلامي الأمريكي في ديربورن هايتس. وستقام مراسم التأبين يوم الأحد. وذكرت شرطة ديترويت بأنه تم العثور على عون جثة هامدة داخل المتجر بعد استدعاء عناصر الشرطة وخدمات الطوارئ الطبية في متجر غودفيلا سوير الواقع على شارع وودوارد حوالي الساعة 6 من مساء أمس الأربعاء. وكانت الضحية هو نجل مالك المتجر. هذا وتناشد الشرطة أي شخص تتوافر لديه أي معلومات حول حادثة إطلاق النار الاتصال بوحدة جرائم القتل في شرطة ديترويت أو التواصل مع منظمة Crime Stoppers of Michigan. أقر رجل من مدينة ديترويت اليوم الخميس بالذنب في تهمة تتعلق بنشر مقطع فيديو يظهره يحرق ويعذب حيوان الراكون في وقت سابق من هذا العام. وأفاد مكتب المدعي العام في مقاطعة وين بأن هنري برنارد مونتغومري البالغ من العمر 38 عاما يواجه تهمة تتعلق بقتل أو تعذيب حيوان، وهي جريمة تصنف ضمن الدرجة الثالثة. وأشار القاضي إلى أن الحكم الصادر بحقه سيتضمن وضعه تحت المراقبة القضائية لمدة 18 شهرا. وتتضمن شروط الحكم إلزام مونتغومري بعدم اقتناء أي حيوانات أليفة خلال فترة المراقبة، إضافة لإتمام 80 ساعة من الخدمة المجتمعية ودفع غرامات مالية وحضور دورة تدريبية حول حماية الحيوان. وقال ممثل الادعاء بأن مونتغومري قام في 17 من يونيو بتعذيب حيوان الراكون في منزله في ديترويت، ونشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أظهر فيه الحيوان وهو يحرق حيا، وأدى التحقيق إلى اعتقال مونتغومري في 20 من يونيو. هذا ومن المقرر عقد جلسة النطق بالحكم في 14 من أكتوبر. ألقي القبض على شخصين بسرعة بعد إضرام النار عمدا في مركبتين في مدينة وينزر. وفي حوالي الساعة 7 من صباح أمس الأربعاء استجاب عناصر الشرطة لبلاغ يفيد باشتعال النيران في سيارة على شارع بارك. وعند وصولهم تبين بأن

0: وفي أخبار الشرق الأوسط، نفذ الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء تفجيرات ضخمة دمرت شبكة أنفاق وبنى تحتية تابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. واستخدم الجيش الإسرائيلي أكثر من 1100 طن من المتفجرات لتدمير الأنفاق والتي تمتد لأكثر من كيلومترين. وتسبب الانفجار الهائل بموجات أرضية وهزة أرضية بلغت قوتها بين 4.1 و4.2 درجات على مقياس ريختر، شعر بها أهالي النبطية ومنطقة الجنوب اللبناني. هذا وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس استكمال تدمير المنشآت تحت الأرض وفرض السيطرة العملياتية الكاملة على المنطقة. وبالانتقال إلى النشرة الجوية، طقس جاف ودرجات حرارة لطيفة تقارب المعدلات الطبيعية في نهاية الأسبوع. احتمال ضئيل لهطول زخات مطرية بعد ظهر السبت، بينما ستكون الأجواء هادئة في الغالب بقية عطلة نهاية الأسبوع. حاليا الطقس غائم جزئيا بدرجات حرارة تصل إلى 70 درجة، ما يعادل 21 درجة مئوية. انتهت النشرة، جاءتكم عبر راديو سينا وقد قدمتها لكم وفاء القديمي. الشكر الدائم والمتواصل لحسن إصغائكم، ونعود ونلتقي مجددا عند تمام 11:50 مساء. إلى ذلك الوقت دمتم في رعاية الله.
1: The following program is in Hindi.
2: Sina Radio Sara Din Sari Raat. और इस संगीत में सफर में मैं हूं आपके साथ, आपका साथी निहिर जोशी. नमस्कार, आइए शुरू करते हैं संगीत के इस सफर की इस खूबसूरत गीत के साथ, जिसे गाया है किशोर कुमार ने और संगीत दिया है SD बर्मन ने. फिल्म का नाम है आराधना.

0: تحية طيبة، أسعد الله أوقاتكم مستمعي راديو سينا بكل خير. نشرة أخبار 11:50 مساء تأتيكم عبر 102.3 FM، وتقدمها لكم وفاء القديمي. أهلا ومرحبا بكم. في أولى أخبارنا لهذه الساعة، طهران توسع حرب الناقلات، وواشنطن تواصل حملتها لعزل إيران اقتصاديا. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم بأن 4 مقذوفات مجهولة ضربت سفينتين على بعد 4 أميال بحرية إلى الغرب من خصب في سلطنة عمان. وكان الحرس الثوري قد أعلن توسيع نطاق المنطقة المحظورة التي يمنع على السفن دخولها من دون تنسيق مع طهران، وذلك بعد أن أعلن أمس بأنه هاجم سفينتين أمريكيتين و8 ناقلات نفط في الخليج، ردا على هجوم الأربعاء الذي استهدف 5 ناقلات نفط إيرانية. ومن جهتها، ذكرت الحكومة الأمريكية بأنها فرضت عقوبات جديدة على شركات وأفراد يدعمون جماعة حزب الله اللبنانية وحلفاء آخرين لإيران في الشرق الأوسط، في وقت تكثف فيه حملتها لعزل إيران اقتصاديا. وتأتي أحدث العقوبات في إطار عملية الإقصاء الاقتصادي من جانب وزارة الخزانة التي أعلن عنها لأول مرة في 24 أغسطس، وتهدف لقطع إيرادات تستخدمها طهران لتمويل الحرب وصناعة الصواريخ وتنفيذ هجمات إلكترونية ودعم الحرس الثوري. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان بأن إجراءات اليوم التي اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها تستهدف كيانات وأفراد في العراق والإمارات ولبنان وتركيا. تقول واشنطن بأنهم يدعمون كتائب حزب الله الجماعة العراقية شبه العسكرية تحت قيادة الحرس الثوري الإيراني وحزب الله في لبنان. أعلنت شركة كندية عن سحب دفعة من مسكن ألم متاح دون وصفة طبية في الصيدليات الكندية. ويتعلق الاستدعاء بأقراص نوفو جاسك فورتي بتركيز 500 ميليغرام من الأسيتامينوفين. وقالت الشركة بأن إحدى الدفعات قد تحتوي على مادة غريبة، وأوضحت بأن ابتلاع هذه المواد قد يؤدي إلى إصابات في الجهاز الهضمي. وكانت الشركة قد وزعت المنتج على الصيدليات في عبوات تحتوي على 1000 قرص، ثم صرفت الصيدليات الدواء للمرضى بكميات أصغر. وطالبت الشركة المرضى بتوقف فورا عن استخدام المنتج المتأثر، كما دعتهم إلى إعادته إلى الصيدلية التي اشتروها منه. وأوضحت بأن الصيدلية ستوفر بديلا مناسبا وتتولى التخلص من المنتج بطريقة صحيحة. هذا ولم تسجل السلطات حتى الآن أي تقارير عن تعرض أشخاص لأضرار بسبب استخدام الدواء، ومع ذلك تنصح الجهات الصحية من استخدموا المنتج باستشارة الطبيب عند وجود أي مخاوف بشأن صحتهم. صعدت حاكمة ولاية ميشيغان غريتشين ويتمار ضغوطها على شركة إمبريدج لإغلاق خط الأنابيب لاين 5 الذي ينقل النفط عبر مضيق ماكينا بين بحيرتي ميشيغان وهيوران. وفي رسالة إلى الرئيس التنفيذي للشركة غريغوري إيبل، وصفت ويتمار خط الأنابيب بأنه قنبلة موقوتة في قلب البحيرات العظمى. وحثت الشركة على إيجاد بدائل لنقل النفط وإغلاق الخط خلال الأشهر المقبلة. وجاءت تصريحات ويتمار بعد قرار للمحكمة العليا في ميشيغان أواخر شهر يوليو قضى بضرورة إجراء مراجعة بيئية أكثر شمولا لمشروع إنشاء نفق جديد تحت مضيق ماكينا، وذلك لنقل خط الأنابيب بعيدا عن مياه البحيرات. وبناء على القرار، بدأت الجهات البيئية في الولاية إعادة النظر في التصاريح التي منحتها لمشروع النفق، ما قد يؤدي إلى مزيد من التأخير في المشروع الذي كان من المقرر إنجازه في الأصل عام 2024 وفقا لوكالة أسوشيتد بريس. وقالت ويتمار بأن الولاية لا تستطيع الانتظار عقدا آخر أو أكثر لحين اكتمال النفق، مطالبة إمبريدج بالعمل على بدائل يمكن تنفيذها خلال أشهر. وفي المقابل، تؤكد الشركة بأنها مستعدة للتعاون مع الحاكمة بشأن حماية الموارد الطبيعية، وذلك مع الحفاظ على التشغيل الآمن للبنية التحتية للطاقة. ويبلغ عمر خط الأنابيب حوالي 73 عاما، وما زال يمر عبر قاع مضيق ماكينا. وتخوض ميشيغان وإمبريدج منذ سنوات معركة قانونية حول مستقبل الخط وسط مخاوف من احتمال حدوث تسرب نفطي في البحيرات العظمى. تشهد منطقة ديترويت غدا الجمعة سلسلة من مراسم إحياء الذكرى 25 لهجمات 11 سبتمبر التي أودت بحياة حوالي 3000 شخص. ومن أبرز الفعاليات التي ستقام مراسم تأبين في نصب الحرب في جروس بوينت فارمز التي ستبدأ عند الساعة 8:30 صباحا وتتضمن الوقوف دقيقة صمت تكريما للضحايا. كما تنظم مكونات وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في ديترويت مراسم تذكارية تبدأ عند الساعة 8:46 صباحا التوقيت الذي اصطدمت فيه الطائرة الأولى ببرج مركز التجارة العالمي، وذلك بمشاركة طائرات تابعة للوزارة في تحليق استعراضي وبحضور عضو الكونغرس والمرشح الجمهوري لمنصب حاكم ميشيغان جون جيمس كأحد المتحدثين. وتقام أيضا مراسم في قاعدة سيلفريدج للحرس الوطني الجوي، حيث سيكون الناجي من هجمات 11 سبتمبر ومؤسس صندوق ميشيغان ريمبرز 9/11 باتريك أندرسون المتحدث الرئيسي. أما في كانتن تاونشيب ستبدأ مراسم إحياء الذكرى عند الساعة 9:30 عند نصب المحاربين القدامى في هيريتج بارك. وتأتي هذه الفعاليات بالتزامن مع الذكرى 25 لهجمات 11 سبتمبر التي وقعت عام 2001 والتي استهدفت مركز التجارة العالمي والبنتاغون، وتحطمت خلالها طائرة الرحلة 93 في بنسلفانيا. لقي شاب من مقاطعة مكوم يوم الثلاثاء الماضي مصرعه بعد تعرضه لصاعقة برق في فلوريدا. وعثر على شاب من بلدة شلبي يبلغ من العمر 20 عاما فاقدا للوعي ولا يستجيب. كان ذلك على ممر للمشاة خلف فندق في منطقة رقم 700 من شارع بلوم في مقاطعة أسايولا في فلوريدا، وذلك بعد أن شاهد أشخاص صاعقة برق تضرب المنطقة المجاورة. وذكر مكتب مأمور مقاطعة أسايولا بأن أشخاصا تواجدوا في الموقع حاولوا إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، إلا أنه أعلن عن وفاته لاحقا. وحدد مكتب المأمور هوية الشاب على أنه ماثيو جينكنز. وأكد الطبيب الشرعي بأن وفاته نجمت عن صعق كهربائي ناتج عن صاعقة برق، وصنفت الوفاة على أنها حادث عرضي. ألقي القبض على فتى مراهق يبلغ من العمر 14 عاما على خلفية حادثة تتعلق بسلاح ناري في المنطقة الغربية من مدينة وينزر. وفي حوالي الساعة 6:30 من مساء يوم الاثنين الموافق للسابع من سبتمبر استجابت الشرطة لبلاغ يفيد بوجود شخص يحمل سلاحا ناريا في منطقة تقاطع شارعي فيرا بليس وتشيرش ستريت. وتبين للشرطة بأن شابا كان يجلس على درجات المدخل الأمامي لمنزل عندما دخلت مركبة إلى زقاق قريب وترجل منها شخصان وبدأ في مشادة كلامية. وقالت الشرطة بأن الضحية لاذ بالفرار من الموقع بينما كان أحد الشخصين يلاحقه وهو يحمل ما بدا بأنه سلاح ناري. وفي غضون دقائق تمكنت الشرطة من تحديد موقع المركبة المشتبه بها وأوقفتها وألقت القبض على أحد المشتبه بهم دون وقوع حوادث. وعثرت على مسدس بي غان أسود اللون أسفل مقعد الراكب الأمامي، ووجهت للشاب البالغ من العمر 14 عاما تهمة حيازة سلاح لغرض خطير. هذا وتطلب الشرطة من أي شخص تتوافر لديه أي معلومات الاتصال بوحدة الجرائم الكبرى. ألقي القبض على شخصين بسرعة بعد إضرام النار عمدا في مركبتين في مدينة وينزر. وفي حوالي الساعة 7 أمس الأربعاء استجاب عناصر الشرطة لبلاغ يفيد باشتعال النيران في سيارة على شارع بارك. وعند وصولهم تبين بأن مركبة ثانية كانت متوقفة في مكان قريب قد أضرمت فيها النيران أيضا. وراجع عناصر الشرطة لقطات كاميرات المراقبة في المنطقة وتمكنوا من تحديد هوية المشتبه به. ويواجه الرجل البالغ من العمر 34 عاما ثلاثة تهم تتعلق بإضرام حريق متعمد أدى إلى أضرار في الممتلكات، إلى جانب 5 تهم تتعلق بعدم الامتثال لأمر الإفراج. هذا وتطلب الشرطة من أي شخص تتوافر لديه أي معلومات إضافية التواصل مع شرطة وينزر. وبالانتقال إلى النشرة الجوية، طقس جاف مع درجات حرارة لطيفة تقارب المعدلات الطبيعية في نهاية الأسبوع، واحتمال ضئيل لهطول زخات مطرية بعد ظهر السبت، بينما ستكون الأجواء هادئة في الغالب بقية عطلة نهاية الأسبوع. حاليا الطقس غائم جزئيا بدرجات حرارة تصل إلى 64 درجة، ما يعادل 18 درجة مئوية. بهذا تكون قد اكتملت جولتنا الإخبارية لهذا اليوم، جاءتكم عبر راديو سينا وقدمتها لكم وفاء القديمي. الشكر الدائم والمتواصل لحسن إصغائكم، وإلى أن نلتقي غدا مجددا، أستودعكم في رعاية الله وتصبحون على ألف خير.
1: From the law offices of Jumana Kairu Studio, this is Sina Radio, CINA 102.3 FM, Windsor, Detroit, on the Sina Radio app and at radiosina.com, a service of the Sina Radio Group.
2: المحامية جمانا كيروز المحلفة أمام المحكمة الأمريكية العليا The United States Supreme Court 248-557-3645.

امتداد الحاضر بالماضي مع أجمل الأغاني الترابية على راديو سينا 102.3 FM وينزر وديترويت.

0: CINA 102.3 FM Windsor Detroit.
1: أغاني الطرب على راديو سينا 102.3 FM Windsor وديترويت.
2: تهنئة خاصة للمحامية جمانة كيروس على إنجاز قانوني جديد بعد حصول مكتبها على حكم قضائي بقيمة 1,644,887 دولارا في 21 من نيسان أبريل في قضية سقوط وإصابة سليب أند فول. إذا تعرضت لحادث سقوط أو حادث سيارة لا تهمل حقوقك، المحامية جمانة كيروس جاهزة للدفاع عنك واسترداد كافة التعويضات التي تستحقها. 248-557-3645 yourrights.com.

0: لولا الموسيقى لكانت الحياة دقيقة صمت. أغاني الماضي بساعة طرب على راديو سينا 102.3 FM وينزر وديترويت.
1: في حال تعرض ممتلكاتكم للحرائق أو لأضرار جراء العواصف والفيضانات، اتصلوا بالمحامي ربيع الحموي 248-905-1133 hamawila.com.

0: راديو سيناء أقرب إليكم عبر radiosina.com أو من خلال تطبيق راديو سيناء. استمعوا إلينا أينما كنتم.
1: مع مكتب المحامية جمانة كيروز حقوقكم مصانة حتى اللحظة الأخيرة، كما جرى في تسوية إضافية حصلت عليها المحامية جمانة كيروز وفريقها المتميز في 8/1/2025 لتصل إلى 1,500,000 دولار لعميل تعرض لإصابة في حادث سير. مع المحامية جمانة كيروز العدالة تتحقق وكرامة المتضرر تصان. مكتب جمانة كيروز للمحاماة، لأن حقوقكم هي غايتنا. 248-557-3645 248-557-3645.

إن كنتم في العمل أو في الطريق، ما عليكم سوى الدخول إلى radiosina.com وتحميل تطبيق سينا آب للاستماع إلى راديو سينا مباشرةً.

0: From the law offices of Jumana Kairu Studio, this is Sina Radio, CINA 102.3 FM, Windsor, Detroit, on the Sina Radio app and at radiosina.com, a service of the Sina Radio Group.
1: المحامية جمانة كيروز المحلفة أمام المحكمة الأمريكية العليا The United States Supreme Court 248-557-3645.